صارت صليت نوف نرد فغي يا وركنا غرست تهدر بادرنا يا يرن الحب اللي خرد ورسالة دونتا أوريتني يا غولة تفغول راد لك مغي يواشكر بيد أغي خلقنا تسوق ونغا يا يسأل لهم نسورهم كنت نجلونا يا نديمون لما يترك غيقويز أكالي ويغزا صفود ويكلم دلتيني قلنا او كان كيني ما لاسكش مداغي جرمنا إن غواد إي غواد اسمغا كوادوار اسمغا كردان.